0: talento in professione. Iscriviti all'università.
1: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية إيطاليا بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي قطاع محاربة الأمية والتعليم غير النظامي بالمملكة المغربية.

0: أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتا غاريتو، تأليف ماريا أماتا غاريتو ورشيد بن حاج. الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حياوي. التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حياوي هند عكي. إخراج رشيد بن حاج. قراءة شعرية وتطبيقات. لا تسأليني، الجزء الثاني.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كل شيء في أمل الله، كل شيء بخير، الحمد لله. أعزائي، خليت لكم تمارين أديروهم، والتمارين استخرجنا هادوك الحروف ديالهم ديال اللي كتجر الكلمات اللي من وراها، خرجناهم من المنظومة أو من القصيدة اللي القصيرة اللي سمعنا في الحلقة اللي فاتت، واللي غادي نعودوا نشوفوها اليوم إن شاء الله باش نستخرجوا منها حويجات أخرى، ولكن دائما غير من داكشي اللي شفنا، ما غنتقل عليكم حتى شي حاجة أخرى جديدة. واخا إوا دابا يلا نمشيو عند عبد الحق. السلام عليكم عبد الحق.
2: وعليكم السلام سادة.
1: درتي التمارين ديالك ولا نزلوا عليك بالحق؟
2: إوا نتوما اللي غتشوفوا واش كاين.
1: ما عندي ما نتسالك.
2: بارك الله فيك السلام.
1: عبد الحق، عطيت لكم هذوك الحروف اللي كيجروا، قلنا كيجروا الكلمات اللي من وراها. وطلبت منكم انكم ديروهم لي في جمل.
2: معقوله استاذ؟
1: قول لي اشنو درتي واش اللي ما درتيش. نبداو؟
2: تفضلي استاذ.
1: يلا بدا معايا بالجمله الاولى، اشنو كان فيها؟
2: الجمله الاولى كان عن.
1: عن، ما عندي ما نسالك، اشنو درتي لها؟
2: عن ديك الساعه فاش كنكتبها انا هو يتقلب ولد واحد الاغنيه قديمه ديال بعيد عنك ديال كنتم، وانا قلت لي والله الا فكرتيني ودي الله يرضى عليك وانا كتب بعيد عنك.
1: بعيد عنك
2: جاتني سهله، ما كتبش عليك بس ما بغيتش نبقى.
1: ما عندي ما نسالك بعيد عنك،
2: ما حاول لا، ولكن قلت لي كان غلطات صحه للاستاذ.
1: ماشي مشكله. فعلا بعيد عنك هي النطق، هذا النطق مصري لهذه الجملة. هذه هي الجملة، هذه كتابة راها صحيحة، نكتبها قدامكم ومن بعد نشكلوها مع بعضنا.
2: نعم سيدي.

0: بعيد
1: نعم
0: عنك هكذا غنت السيدة أم كلثوم. وأنا دائما كنقول بأن الدارجات راهم الأم ديالهم هي الفصحى. النطق اللي كيختلف بالفصحى غادي نقولوا بعيد عنك، بعيد عنك، عن، وهذه الكاف ديال نهاية الكلمة ومعها الفتحة، والكاف بطبيعة الحال هذيك اللي دايره كيف اللام وفي وسط منها بحال هذيك الهمزة، بحال ديك العمامة وسط منها. انت عبد الحق درتي بعيد عنك،
1: نعم سيدة.
0: دابا غتحاول تشكلها كيف ما قلتها لك انا، بعيد عنك.
1: لا تقتيني أستاذة، كنت شكلتها كون خسرت معك.
0: لا ما كاين حتى شي اشكال. بارك الله
1: فيك. بعيد
0: بعيد عنك،
1: بعيد عنك،
0: بعيد عنك. عندنا هنايا حويجات اخرين. هنايا كاين ك، وكهنايا راها ضمير متصل. انا قلت لكم ما غاديش نزيدكم شي حوايج اخرى من اللي ما شفناش، ولكن عبد الحق لقى لينا

0: مرأة، كوما ديالكم نتوما بجوج رجال وعيالات، هما ديالهم بجوج رجال وعيالات كيف ما شفنا، كوم ديالكم نتوما رجال كتر، كنا ديالكم نتوما عيالات كتر، هم ديالهم رجال كتر، هن ديالهم غايبين نساء كتر. هاد الضمائر راها كنلاقيوها ممكن نلصقوها الى دعات الضروره مع الحرف ديال الجر. عنك رجعت، الاصل ديالها عن. لو كنت عارفه انا الاسم ديال هاد السيد هذا اللي كتغني له هنايا السيده ام كلثوم، ندير سميتو بعيد عن فلان مثلا، بعيد عن عزيز، بعيد عن محمد، بعيد عن حسن، بعيد عن مصطفى. ولا كنت كنهضر مع الانسان هو قدامي غنقول ليه بعيد عنك، او لا كنقولوا حنا بالدارجه بعيد عليك. حتى في الدارجه راه حنا كنقولوها، كنلصقوا الضمائر الملكيه مع حرف الجر. على أين عندنا هنايا بعيد عنك، هذه القاها عبد الحق، هو زادنا معلومه اخرى ديال ان الضمائر الملكيه ممكن نلصقوها، ممكن تزاد مع حرف حروف الجر. نحاولوا نكملوا نزيدوا القدام مع التصحيح الا جات على خاطركم. عبد الحق شنو درتي في الجمله الثانيه؟
1: الجمله الثانيه استاذه نكمات الاغنيه، داك اللي كيدعي الاخبار قال لك هذا البرنامج منكم وليكم، منكم واليكم، ياكي
0: منكم واليكم. اليوم عبد الحق نزلتي غير على سميتو، نزلتي ضيف بالطياره ديالك عند سميتو، عند البلاد ديال حروف الجر والضمائر المتصله.
1: جابت الوجبه وصافي ماشي.
0: ولكن مزيان، انا اللي عجبني هو انك عندك الاذن كتصنط مزيان، وهذه راه ماشي عند كل شيء، وانك كتحاول تنقل داك الشيء اللي سمعتي تحاول تحطو على الورق، وهذه في حد ذاتها راها خطوه كبيره قطعتيها.
1: اشتي استاذه احنا هذا الشيء لاش
0: منكم
1: كتنفعوا من عندك.
0: و اليكم
1: منكم.
0: شوفوا معايا هنا دائما عندنا حرف الجر من، وعندنا كم منكم، واليكم هنا يعود عندنا كم. ايوا جباد لي عاوده شنو الجمله الاخرى اللي لقيتي؟
1: لقيتها سهله، بعد الظهر كتبدا ديك الموسيقى ديال الاله
0: وراه بعد الظهر. بعد الظهر صحيح، يعني بعد
1: صحيح. الحمد لله
0: صحيح،
1: شكرا.
0: بعد الظهر، من بعد الظهر، وكنقولوا ثانية بعد الظهر، ثالثة بعد الظهر، ملي كنكونوا كنهضروا على الساعة. وهذه حويجه زوينه دارها الزميل ديالكم عبد الحق، انه ديك الحويجات اللي سمع في الراديو سمعوا في الميديا حاول ينقلهم كيف سمعهم، وهذا في حد ذاته كيف قلت راه شيء جميل. بعد الظهر، شوفوا واش هكا كتبتيها عبد الحق؟
1: صافي هي ديك، بقاني غير نشكلها حتى هي.
0: يلا تفضل
1: نشكلها. منكم منكم وإليكم بعد الظهر.
0: كانت عندنا جملة أخرى ياك طلبتها منكم ديروها؟ لا
1: إيه، جملة أمامة
0: مع أمامة.
1: مع أمامة
0: أيوا واش درتي؟
1: وذاك النهار كله أنا جالس أمامة قدام التلفازة.
0: جلستي أمامة؟
1: ولكن أنت كملت هذا الشيء أستاذة، عاد بقيت أمام التلفازة.
0: التلفزة قدام التلفزيون. أمام التلفزة.

0: يعني التلفازة قدامك ياك، ولكن التلفازة قدامك والتنترة قدامها.
1: نعم أستاذ.
0: تقدر تقول دابا مثلا حتى أمامي ياك.
1: نعم.
0: كي كنقولوا في الدارجة كنقولوا قدامي أمامي أشنو؟ نعم.
1: التلفازة.
0: أمامي التلفزة ولا أمامي تلفزة؟
1: تلفزة.
0: أمامي تلفزة. وهنا يعود عندي الياء ديال المتكلم، الضمير ديال المتكلم، الضمير المتصل اللي كيفيد الملكية. أعزائي غادي نعاودو نرجعو لهذيك المنظومة ديالنا اللي شفنا في الحلقة اللي فاتت، نحاولو نقفو فيها على الضمائر ديال الملكية اللي كاينين ونحاولو نستخرجوهم. وما ننساوش أن الضمير ديال الملكية راه ممكن نزيدوه على على الحروف ديال الجر أو اللي كتقوم مقامها بحال الظروف ديال المكان، أمام تحت، نقدر نقول أمامي أمامك أمامه، ولا الحروف باقي الحروف الأخرى كنقولوا فيه فيه حينا، فيه مدرسة، الحي ديالنا فيه مدرسة. هنا شفنا ضمير الملكية في حينا، الحي ديالنا حنايا فيه، هنا هي راها تهي اشنو قلنا، راه ضمير متصل، فيه مدرسة، المستشفى به اطباء اكفاء، يعني المستشفى به اطباء، فيه اطباء اكفاء. شفتوا هنا كيعيد الضمير المتصل على المستشفى، المستشفى راه فيه كيملك ديالو فيه اطباء. ارجعوا القصيده ديالنا، غادي نقراها انايا قراءه خفيفه بعجاله، ومن بعد نشوفوا عبد الحق ان شاء الله يحاول حتى هو يقراها، ونحاولوا نستخرجوا مع بعضنا الحروف اللي مش الحروف، سمحوا لي، الضمائر ديال الملكيه. اعيد مره، اعيد قراءه المنظومه. لا تسأليني، لا تسأليني بربك عن الحب يا صديقتي، فذا الحديث سئمته، ولا عن القلب يا أخيتي، فبعد دوسهم ما أبقيته. لا تقولي، لا تقولي هوى الصعب، فماذا بعد الذي ركبته، ولا ذاك حال الصب، وأي صب كنته وكنته. هذه المنظومة ديالنا، دابا نطلب من عبد الحق يدير لها واحد القراءة هوية.
1: لا تسأليني بربك، لا تسأليني بربك، بربك،
0: بربك،
1: بربك عن الحب يا صديق، يا صديقتي،
0: يا صديقتي،
1: فهذا الحديث،
0: فذا، فذا،
1: فذا الحديث يسمته،
0: سئمته،
1: سئمته،
0: سئمته،
1: سئمته، ولا، ولا عن القلب،
0: ولا عن القلب
1: يا أختي،
0: يا أخيتي.
1: يا أخيتي. فهذا دورسهم. فبعد دوسهم.
0: بعد دوسهم
1: ما أبقيته. لا تقولي الهوى الصعب.
0: هوى الصعب. إيه
1: هوى الصعب. فماذا بعد الذي ركبته ولا ذاك حال الصبي وأي صب كنته وكنته.
0: تبارك الله عليك.
1: شكرا استاذ
0: عبد الحق. دابا نحاولوا نخرجوا الضمائر المتصله. انت غادي تخرج لي كلمه بكلمه من هذوك اللي فيها الضمائر المتصله. عندنا لا تساليني بربك عن الحب. هنا واش كاين شي ضمير من الضمائر المتصله التي تفيد الملكيه؟
1: تساليني بربك. تساليني ما فيهاش استاذه.
0: لا هذه كاينه النون كنزيدوها ملي كيكون النون ديال المتكلم. هذاك شغل اخر مع الافعال. ما كاينلاش تجبدوا علينا.
1: تساليني بربك.
0: بربك. اشنو شفتي هنا؟
1: الكاف
0: ديال المخاطب.
1: نعم.
0: اذا عندنا هنايا بربك. ايوا اش اخر لقيتي؟ عن الحب يا صديقتي.
1: صديقتي.
0: اشنو فيها هنايا؟
1: فيها الياء. نعم.
0: يعني الصديقه ديال من؟ ديالي انا. صديقتي. يلا زيد نكملو. فذا الحديث سئمته. ولا عن القلب يا أخيتي.
1: أخيتي
0: الياء يعني أخيتي.
1: أخيتي.
0: أو أخيتي. يلا نكملوا. فبعد دوسهم ما أبقيته. كاين هنا الدوس ديالهم يعني العسيف ديالهم. دوسهم ما أبقيته. لا تقولي هوى الصعب. فماذا بعد الذي ركبته؟ ولا ذاك حال الصب. وأي صب كنته. إذن هنا لقينا الكاف ديال المخاطب، لقينا الياء ديال المتكلم، ولقينا هم ديال الغائب.
1: نعم.
0: عبد الحق.
1: نعم استاذ.
0: غادي دابا انا نملي عليك هاد الكلمات.
1: حاضر استاذ.
0: واخا دير لهم الاملاء.
1: واخا استاذ.
0: يلا تفضل.
1: شكرا سيدة.
0: يلا اكتب. على بركة الله.
1: بسم الله سيدة. نعم.
0: بربك. بربك.
1: بربك.
0: بك. بربك. والكاف ديال نهاية الكلمة دائما بحال اللام وسط منها
1: همزة.
0: همزة.
1: بربك.
0: بربك. غادي تعاود تكتب لتحت صديقتي. صديقتي.
1: صديقتي.
0: قتي.
1: صديقتي. نعم.
0: غادي تعاود تكتب الكلمة الأخرى اللي لقينا. أخيتي.
1: أخيتي. أخيتي. أخيتي. أخيتي. أخيتي. أخيتي.
0: أخيتي. كملتي؟
1: شكرا سيدة.
0: أخيتي. دابا غتكتب لي آخر كلمة. دوسهم.
1: دوسهم.
0: دوسهم.
1: دوسهم. دوسهم.
0: دوسهم. كملتي؟
1: حاضر سيدة. شكرا.
0: هنا غنكتبهم قدامك ونشوف واش هكا كتبتيهم.
1: نعم
0: سيدة. عندنا ب
1: ربك.
0: ربي. بربك. عندنا صديقتي.

0: عندنا وخيتي وعندنا دوسهم. عبد الحق تبع معايا واش هكا كتبتيهم بربك بربك حيت كنهضر مع انثى المخاطب ديالي هنا انثى.
1: نعم
0: صديقتي
1: صديقتي نعم
0: وخيتي
1: وخيتي نعم
0: دوسهم
1: دوسهم. شكرا
0: هكا
1: شكرا سيدنا
0: صحيح
1: صحيح شكرا
0: ما عندي ما نتسالك.
1: شكرا لكم سيدة بزاف.
0: العفو الله ودي
1: الله يبارك فيكم
0: عبد الحق.
1: نعم
0: سيدنا هنايا عندنا الكف ديال المخاطب هنايا عندنا المخاطب انثى هنايا عندنا صديقتي حتى هي انثى.
1: نعم
0: ياك ولكن الياء قلنا الياء ديال المتكلم يعني ديالتي انا. عندنا هنا اخيتي ان اخيتي حتى هي الياء ديال المخاطب انا اللي كنهضر.
1: نعم سيدا
0: دوسهم ديالهم هما كنهضر لهم.
1: نعم.
0: يعني رجال يعني جماعه ديال الذكور.
1: حاضر
0: ياك.
1: نعم سيدا
0: عبد الحق الى هاد الكلمات بغيت ديرهم ليا ضد مثلا الا كنقول المراه بربك هذه كنهضر مع امراه الا بغيت نقولها مع راجل الراجل اش غنقول ليه
1: بربك
0: ما عندي ما نتسالك تكتبها.
1: حاضر سيدة
0: يلا تفضل.
1: الله يفضل بك سيدة. بي
0: بي
1: ربك
0: بي
1: بي
0: ربك
1: بي
0: ما كاين لا مد لا والو كل شيء كلها هي حركات قصيره
1: قصيره.
0: بربك
1: بربك نعم
0: بربك الكاف ديال نهايه الكلمه بحال لام وسط منها الهمزه ديالها. كملتي؟
1: شكرا سيدة
0: العفو. دابا هنا عندي صديقتي

0: صديقتي.
1: إلا بغيت نحولها المذكر أش غادي ندير؟
0: صديقي.
1: كنحيد التاء.
0: التاء ديال
1: ما عندي ما نتاك. تحاول تكتبها؟
0: حاضر سيدي.
1: يلا.
0: ص دي
1: قي
0: صديقي.
1: صديقي.
0: صديقي. نعم سيدي.
1: دابا هنايا عندي اخياتي هي زعما اختي ياك؟
0: نعم.
1: الى هذيك اختي بغيت نرجعها مذكر اش غادي ندير ليها؟
0: اختي اخي.
1: اخي.
0: اخي.
1: تحاول تكتبها؟
0: حاضر سيدة.
1: يلا.
0: شكرا. اخي.
1: اخي.
0: نعم.
1: كملتي؟
0: شكرا سيدة.
1: العفو. الكلمة الأخيرة كانت دوسهم أو لدوسهم عندي لأن بعد كان سبقها. ولكن هما رجال اللي نفرض كانوا عيالات العيالات اللي عزفوا
0: دوسهم.
1: أش غادي نديروا ليها؟
0: دوسهن.
1: ما عندي ما نسالك.
0: شكرا. يحب تعالى الله صحيح.
1: لا لا تبارك الله عليك. يلا اكتبها.
0: واخا سيدي. دو سا هو اكي قلتي ليها قوينا استاذ باش عقلت عليها انا.
1: دوسهن.
0: نعم دوسهن. دوسهن. شكرا استاذ.
1: كملتي؟
0: بارك الله فيك.
1: تبارك الله عليك. ما عندي ما نتسالك.
0: الله يبارك فيك استاذ.
1: دابا هاد الضمائر هادو غادي تقلبوا لهم على كلمات. عبد الحق راح حولهم من المؤنث المذكر ومن المذكر المؤنث. دابا غادي ديروهم من اختياركم يا مؤنث يا مذكرين. المهم انكم تخدموا لهاد الضمائر. بغيت الكاف نكتبها هنايا بالاسود. الكاف ديال المخاطب ديروها لي المخاطب مذكر مخاطب مؤنث ماشي مشكله. المهم انكم تكتبوا لي كلمات وتضيفوا لها هاد الضمائر. غادي ديروا الياء ديال المتكلم حتى هي وغادي ديروا الغائب إما الغائب المذكر هم أو لا الغائب المذكر المؤنث هن ولكن في الجمع. هذا المفرد المخاطب هذا المفرد المتكلم يعني أنا اللي كنتكلم. هذا الجمع ديال المذكر والجمع ديال المؤنث اختاروا واحدة فيهم. بغيتوا ديروهم كاملين غتكون هذيك هي ساعة سعيدة لأنكم بما درتوا تمارين أكثر بما أنكم كتعلموا أكثر وأكثر. ثقوا بيا. ك كي اي يلي انا هم رجال هن عيالات. اعزائي التمرين ديالنا ديال اليوم كان هو هذا. ملقانا ان شاء الله في حلقه اخرى جديده نتعلموا فيها حوايج اخرى ان شاء الله كي كيقولوا جديده ومفيده ونتذكروا فيها حتى الحوايج اللي شفنا من قبل لان كيقول لك الذكرى كتنفع دائما. حتى ذاك ليك الحين إليكم تحياتي.
2: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكوند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي فكرة ماريا أماتا غاريتو. تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفيا بوناتشيني ماسيميليانو ليبوليس مارتوتشي كيارا سيبيدي. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو ألفريدو كونفيسوري ستيفانيا أكوليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل كريستيانا رولا.

تقني فيديو فيروتشو لامبرتي جادة دانجلي الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني لطيف السعدي مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا محسن بوداغا إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب الحبيب نادر محمد السكناوي ابن بوعزاء محي الدين حسن طويل وزارة الشؤون الخارجية إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا فاليريا ماتساكاني مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط سيرجيو بالاديني نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو سفير المملكة المغربية بإيطاليا معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي سفير إيطاليا بالمغرب إنتاج سنة 2008